لديني يا واحدة من الفافوريت زي هاي بهالسا دي كانت لايت اب تا كايلي مينو الجديدة بروبيو تاخا ونو بيش النايت الجديدة تاخا جدين الارتستا كسبت الفاما تاخا في البيدو تا الديسينيات وادا التخرج الديسكي جدا عند الفوق من 50 سنة وجفيري ارت كانتانتا لي عملت سوچسي كبار مهن لكا ارتستا مرتستا وكل دي جدا مزوما كانتانتا هنكمبلي عند الجيسن درولو.

0: ديسك اليفيرا تفكرني في الصيف ملكي just the way you are فوق بي يضاقت انكلمك نقرا فوق شنو جاي يسا الصيف اللي جاي اللي هني يدلكم الفيرتا بالفورس عندكم زون تبوك ياو تكتس علي هدان ابقى ويم
1: Malta's biggest workday soundtrack is on
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and

0: هلو ليانج ميسي قال ما طول الويكند في مكان وينا كم نفكرك لي الليلة يرجع يرتورنا كلاب كالتر من الدسا ساسياتو في لودو وكيف تعفو أن لاين أب تا دي جيز تالبليخ ونقرا تفتيد دي جيز جدا وكل اسمهم نقرا الليلة عش زغور سيجبو
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And